أزواجها من ظلمة العدم، حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابع في أسفل الجبل، لكل فكر ثائر يقدس